0: هاي
1: وي
0: كيفاش
1: تتراس الخط من دقيق تيتاي سميم وتقتل تاي الخط من واش كنت كيسم خمس دقائق تيت ساعات ومستوى الخط من وشيت كتراس اولي تميتين دقائق تيتاي سيمايس اولي تميم شكيت سوماتين Es einer kocht total kocht
2: 91.1 FM.
0: Hi.
3: The Hummingbird Song. This is also a children's dance, but more so for youth. And it imitates the movements of the hummingbird going from flower to flower, extracting their nectar or pollen. We decided to just use the first verse of this song rather than singing the whole song. So for now, we're just going to sing the first verse and repeat that. Why? The Hummingbird Song.